Or maybe I'm just saying that. كان قاعد لو تنج من المغرب تستنى عليا she knows where I'm staying at. قلت لها تيجي لي أمريكا بس ما عندها فيزا فقلت لها تلاقيني بمارسيليا بس يفتي فاليزي وتخوف ما دون سود دو لا فرانس والفريق حواليا cause I'm love a boy love a bitch in a building viens chez moi voici oui to the morning.